0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: أنا بحرق لي وانت يا النار. مديرك بعيدة ما نبكي عليك. لا اسهم لا ميمون العلبوز.